0: على مدين لا خلاص لا ندد لا يبولا يعني أنا مش أنا بصر سيادنا يدمو لهم حساب سنين بايدا تتبت من قصر ونعقو وابو بيدي جاي جاهز يبانا يدمو لهم يدوزي يعني يعني أنا داتيس ونعقو مبغاف وطوبونا ونا
1: ibilawo yathabisa nesu
0: umunati na
1: etabo fela siyabata
0: ngiyazibha yaphaka yutise kadile
1: hes kiba
0: yeso uke pusho
1: oh
0: tante pa asala bosofu
1: nadie